0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.
1: ما أشهد أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان.

تعال نرنم عن بهائه وجماله وعظمته. ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس، نور وجهه سطع سطع

صدره دايما مفتوح، صدره دايما مفتوح لجميع المتعبين، بيجي ور جنبه المجروح.

ترتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جرح وكمان أدنو إليه أرتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس تعرف تقول له حاجة.

وقت ناس تعني قول عنه ما أبحك تاني جمال يسوع فات شكرا وقلبه كله حن بارع بارع محضره وملأ بالجود والإحسان قول تاني عن جماله جمال يسوع فات قلبه كله حن محضره وملأ.

تلات ترانيم اللي رنمناهم ورا بعض، اللي اولهم كانت بتقول ما ابهاك، وتانيها كانت بتقول جمال وبارع بارع، وتالتها اللي بتقول جمال يسوع فتان. انا ما اعرفش الناس اللي ممكن تشوف شخص رائع زي الرب يسوع وما يعني لا يسبوا في حبه، دول عاملين ايه؟ حبه اللي ملوش مثيل، فليس لأحد حب أعظم من هذا. وأنا عايزك في الترنيمة الجميلة اللي جاية دي تسبح الرب لأجل محبته ولأجل نعمته. طلبت مني ترنيمة اللي بتقول كل الكلام عاجز يقول، إزاي أنا ليا القبول؟ أنت بجمالك وعظمتك دي كلها ومجدك وعلوك، تيجي تبص للإنسان شوية التراب؟ يا دي نعمة كبيرة. هاتي لي أول عدد من فضلك. بيقول له عنوان إقامتي في نعمتك، عنوان إقامتي في نعمتك مقبول لأني في. أنا مش ما فيش ده الوحاشة عمل، وحاشة الخطية عملت مننا مطروحين على قارعة الطريق بكراهة نفوسنا. شكرا أبويا لفديتك بابنك عشاني في الصليب. نعمة تفوق كل الخيال، حبك قصاده مليون سؤال. إزاي أثيم زي أنا يصبح إناء فيه الجمال؟ حد فاكرها من السنة اللي فاتت؟ يا وجع زي بعضيها. طيب أنا حرنم العدد الأولاني وقرار، وأدعوكم تقروا معايا الكلام كده وانتوا بتسمعوا الترنيم هتلاقوا نفسكم بتقولوا معايا.

تعال نقول عدد واحد مرة كمان، يلا شجع نفسك تفتكرها وتقول أنا صوتكم يعني أعظم وأعلى بكتير من كده. يلا مرة كمان من الأول. عنوان إقامتي في نعمتك، مقبول لأني في ال... أيوة كده، شكراً

عدد 3 مرة كمان. في حد في العهد القديم اسمه مفيبوشس، كان من بوائي الملك شاول، ودي داود اللي شاول يعني عمل فيه عمايل كتير صعبة. يدور هو في حد لسه باقي من بيت شاول، قالوا له في شخص كده ظروفه صعبة، رجليه مش مظبوطين قوي، ما بيعرفش يمشي، ومعه واحد اسمه صيبة كده، مصيبة. الغريب اللي في القصة دي داود يدور على مفيبوشس عشان يجي يقعد على مائدته ويأكل، يأكل خبزا ويأكل طعاما. ده اللي حصل معانا، بس دي النعمة يا حبايب. لما يجي وقت من الأوقات حتى يجي عدو الخير يقول لي تروح فين انت، ايه مكانك ولا مكانتك عشان تبقى حبيب الرب، انا اشجعكم النهارده تعالوا نعلن رجانا في نعمته. وشكرا للرب، ده احنا عندنا داود الحقيقي الجميل العظيم النهارده. بعلن رجايا في نعمتك فوق الخطيه والاذى، تنفع تحول الظلم النهار. يا كل واحد بيسمعني، يا كل واحد النهارده حاسس بالقلة، بالتعب، بالكسرة، بالوجع، بالانحنى، تعالى تشجع ليك نعمة من عند الله. نعمة هنرنم عنها بعد كده، نعمة تكفي توفي، نعمة غنية. تعالوا نرنم دي وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا جربوا معايا نقول بعلن رجايا. مش هشوف حد ساكت حتى لو مش عارف قوي، قول الكلام ده للرب حتى وانت بتقراه، بس هتلاقي نفسك اترفعت وتشجعت. مش عملية نفسية، مش انا طويل زي ما كان بيقول، لا لا خالص، ده انا هشجعك تقول ده بإيمان. يلا بينا سوا، حتى الناس اللي هناك هناك هناك خالص في نيجيريا باين ولا فين، يلا جربوا معايا، جربوا معايا.

حالا قلبي اتغير يلا قول معايا لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك أنا مديون.

أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فاتتني آخر مرة لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فاتتني بسبب كده تعالوا ده كمان

طلبت مني الترنيمة اللي بتقول ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود. تمام يا عم، تمام يا عم، طب الحمد، طب تسلمي لي. طيب الترنيمة دي بتحكي عن معية الله. مرة سألت الولاد في المدارس الأحد، أنا بروح خدمات مدارس أحد كتير وبحب خالص الخدمة مع مدارس الأحد وبعتبره المهم. أنا سألتهم يعني إيه ربنا معايا، لقيت كل المفاهيم اللي موجودة زي البيوت ما بتقول، يعني يبقى يساعدني ويديني ويوديني ويهنيني ويقويني، عارفين الاتجاه العام. ربنا معايا يعني ليا فيا. والنهاردة ينفع أرنم ده بيقين متين ليالين. مرة شاب قابلني قال لي لو كنت أنا موجود وقت مكان المسيح يسوع المسيح على الأرض كنت أكيد صدقت فيه، بس أنا مش شايفه مش حاسه. طبطبت عليه قلت له الناس اللي كانوا موجودين لما هو كان موجود وعمل قدامهم كل حاجة تخليهم يبوسوا رجليه نادوا عليه في يوم من الأيام وقالوا اسلوب هو. الموضوع عايز إيمان. ربنا موجود يا حبيبي يلي بتسمعني في آخر الدنيا، ربنا موجود. ربنا ينفع يكون معاك لما يبقى فيك وليك. يلا تشجع من أول وجديد، يلا قول له أشكرك أنا أنت إلهي الحي اللي ما بينامش وملكش حدود. يلا نقف، يلا قولوا معايا، يلا معايا.

0: خافش ربنا موجود ده إله حي ما بينامش ومالوش حدود.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

التاريخ. سيب معاكم ترنيمة احنا امبارح حاولنا نتعلمها، تقول القصة مش انا لكن ده انت. والنوع ده من التفكير الحقيقة بيشجع النفس قوي. القصة كلها قصته، بتقول مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أنا عايز أشجعكم في الكلمات البسيطة اللي جاية دي، رغم عظمتها في الكتاب لكن مش كلنا للأسف عايشينها. كاتب الترنيمة بيقول كده: لا أنا بل المسيح. تزعلوش مني، في ناس بتقول يعني لا المسيح بل أنا، دماغي تفكيري اتجاهي. في ناس بتقول طب أنا والمسيح، وفي ناس بتقول يعني ينفع أنا شوية وانت شوية، أنا شيل اللي أقدر عليه وانت شيل اللي تقدر عليه. كاتب الآية الجميلة دي بتاع غلاطية بيقول الموضوع مفهوش مني حاجة غير شوية المخاوف اللي بتبقى موجودة واللي عندي كله مهما كان. أنا النهاردة هتلاقوا حتى في اللحن بيقول كده: لا أنا بل المسيح. اسمعوا، ولو عايزين تشاركوا شاركوا، اللي فاكر فيكم من امبارح يشارك. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، مع

0: أحيي بات المسيح ويحيي. لا أنا أحيي بات للمسيح ويحيي. لا أنا بات للمسيح ويحيي في. يا رب شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، نسجد في حضرتك. القصة مش احنا واللي بنعمله، ده القصة كلها عظمتك ونعمتك ومحبتك وقدرتك وقوتك وسندتك ونعمتك. شكرا ليك من القلب. خذ المشهد في حياتنا كاملا، وشكرا ليك لأنك موجود مش بس بالترانيم اللي بنقولها، لكن موجود بالحق والفعل. أكاد أتلمسك بيدي، وشكرا ليك من القلب لأجل وجودك معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، بكل وحشتنا، بكل ما فينا من أمور صعبة لسه لحد النهاردة. يتكتب عن شخصك كده إنك عن كل منا لست بعيدا. تعال يا رب النهاردة، خلي قلوبنا تحس بمعيتك وبقربك، عشان ما تبقاش الحكاية مجرد ترانيم وكلام حلو، لكن تبقى حياة. بصلي لأجل كل متعب، كل محني، كل شاعر باليأس، كل شخص بعيد مش عارف يقرب ودانه مفتوحة على العدو وبيسمع كلام سلبي كتير. تعالى أشرق على هذه النفس من جديد يا رب. اشفي الانحناءات واملأ قلوبنا بيك، واملأ مشهد أذهاننا بشخصك، فنكمل في مسيرة الحياة زي اللي كتب عنهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، زي ما عمل بولس وسيلة، وزي ما ناس كتير النهاردة بيختبروك ويشوفوك جوه نار التجربة والأتون. رابع رائع. شكرا ليك مرة تاني لأجل مؤتمرنا الجميل ده، وبصلي نعمة في كل كلمة وكل ترنيمة وكل حتى سلام، نكون في ملء مشيئتك بنصنع مرضاتك. بارك وكمل معنا اليوم الجميل ده، وشكرا ليك مرة تانية عشان خدامك الحلوين أحلى من بعض، مباركين ومميزين. شكرا ليك يا رب، شكرا لأجل كل كلمة لسه بتعلمها لنا ما رمتش طبتنا، يلي مكتوب عنا قصبة مردودة لا تقصف وفتيلة مدخنة لا تطفئ. اكرمنا نعيش ليك، نعيش بيك، نعيش معاك، واثقين فيك، مكملين معاك لحد اليوم اللي هنكون فيه معاك وحواليك، وترنيمتنا بلغة واحدة مع أننا من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. ترنيمتنا هتكون مستحق لأنك ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. مرة تانية بحط اليوم بين إيديك، أشكرك ابتديته معنا بالبركة، كمل معانا، ننتظرك فيه بكل قوة. في اسمك وحقك بنصلي، كل شعب الرب يقول
1: يا صباح البركة. منورين، المؤتمر بيجري وشاعر ببركة خاصة جدا، وإحنا بنتكلم عن الإنجيل، الخبر السار، البشارة الرائعة المحررة. إحنا سمعنا فيديو من شوية عن الكتاب وتوزيعه. أصلي إنه الأيام اللي جاية فعلا لست أستحي، وكلمة أستحي جاية في ترجمات كتير، لست أخجل. أنا نفسي الأيام اللي جاية تكون مشارك بكلمة الله، تكون مشارك بيها بالحديث، وانت بتتكلم تكلم الناس بدل ما تكلمهم عن الظروف والأحداث واللي بيحصل، شارك بكلمة الله. خلي عربيتك دايما يبقى فيها كتاب مقدس، ساعد في انتشار كلمة الله. أنا بصلي في اسم الرب يسوع لأجل الكلمة الأيام اللي جاية وانتشارها، أن المؤمنين يتصقلوا بكلمة الله. زمان لما كنا نطلع مؤتمر، ما فيش واحد مؤمن يطلع مؤتمر من غير كتابه. اليومين دول

الموبايل المقدس، ما انا معايا الموبايل والكتب راحت فين؟ من فضلك ما تخجلش انك تمسك كتابك وانك تتحرك بيه وانك تدي حد كتاب مقدس، دي اعظم هدية. ربنا يبارككم دايما مشاركين وداعمين لكلمة الله ولانتشارها وللكتاب المقدس، وبصلي لأجل كل حد هنا بيشارك، لأجل كل يعني معرض لدار الكتاب المقدس، كل مكان بينشر كلمة الله، لأجل كمان كل مكان تطلع منه كلمة الله، لأجل كل قناة، لأجل الكرمة، ولأجل كتاب المقدس، لأجل كل حد بينشر الكلمة. خليك شريك في كلمة الله، اللي حابب يكون شريك في كلمة الله. أخواتي موجودين برا، ربنا يبارككم ويحفظكم. النهاردة عندنا محطة مهمة جدا جدا جدا. المحطة دي أنا بعتبرها يعني محطة خاصة جدا. تعالوا نقف مع بعض، أنا عارفكم تعبتوا من القعدة فبشفق عليكم، فأقفوا معايا، وقفوا معايا كده نقرأ مع بعض رومية 8، وهقرأ معاكم من عدد 1 لعدد 17. تعالوا نقرأ، وده واحد من أكتر الإصحاحات اللي جه فيها كلام عن عمل الروح في التقديس وعمل الروح في حياتنا. رومية 8 بيقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية، خطية والموت، لأنه مكان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس ناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضى الله، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان روح المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، أما الروح فحياة بسبب البر. إن كان روح الذي أقام المسيح من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. إذن أيها الإخوة، نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد فإننا ورث أيضا، ورث الله ورسونا مع المسيح، وإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أمين أمين. اتفضلوا. حقيقة الخدمة النهاردة عن التقديس، وكلمة تقديس وكلمة قداسة أو العظة عن القداسة مرات كتير بيبقى في حضور الله دايما تخبط في القلب من جوه، لأنها بتتعامل مع الداخل مش بس مع الخارج. حوارات كتير نهتم بالشكل من بره، شكلنا احنا عندنا مصيبة مصرية صعيدية، الصعيدة هيفهموني كويس، عندنا مقولة كبيرة جدا عاشت في قلوب الناس سنين اسمها يقولوا علينا ايه الناس، بس ولا مرة يا خليه سمعت واحد مؤمن يقول علينا ايه الرب. فبقينا احنا بنعمل حساب للناس اكتر ما بنعمل حساب لمين؟ للرب. انا يهمني الناس يقولوا علي ايه، ويهمني شكل قدام الناس اظهر بافضل ما عندي قدام الناس،
لما يجوا الناس عندنا في البيت دايما نحب نستقبلهم في الصالون في الحتة المترتبة، بس الكراكيب دي ما نحبش حد يشوفها. عمر ما حد يجي يزورك فتدخله في أوضة مكركبة، ليه؟ ما أنا بخاف الناس يشوفوا الكراكيب. والرب كاشف بقى الأعماق من جوه. في الحقيقة التقديس ليس مجرد الامتناع عن الخطية ولا مظهر خارجي أو مجموعة قوانين، بل هي حياة يخصصها المؤمن لله بالكامل. ده التقديس، إنه حياتي تصبح مخصصة. زمان الرب لما خد موسى في 40 يوم الأولى على الجبل وهو بيديله مواصفات خيمة الاجتماع وبيديله، قال له عايز اديك حاجة مهمة قوي قوي اسمه دهن المسح او طيب المسح. ايه ده؟ قال له تجيب قد كده من قصب الزريرة وقد كده من قرفة العطار وقد كده وقد كده، تخلطهم مع بعض وروحوا مطلعين طيب. الطيب ده هقول لك عنه يا موسى حاجتين. الحاجة الأولى، الطيب ده يستخدم ليه؟ الطيب ده في كلمة الله كان يستخدم لأربع حاجات مهمين، وهتقول لي ليه بتقول الحتة دي، هقول لك دلوقتي. أول حاجة، الطيب ده كان يمسح به الملوك. لما الرب قال لصامويل املأ قرن المسحة واذهب إلى بيت يسى البيت لحمي، أنا شفت ملك هناك، روح امسحه، فخد القرن المسح وراح صب على راس داود. طبعا مش هحكي القصة من اولها. ومسح داود وهو سنه 17 سنة، مسحه وسط اخواته. ده المرة الاولى، هو مسح 3 مرات. المرة الاولى في وسط اخواته وهو 17، المرة التانية هو 30 مسح على يهوذا، المرة التالتة مسح هو 37 على كل اسرائيل. بس المرة الاولى خد معاك قرن المسح فيمسح به الملوك. الامر الثاني، عايزك تمسح به الانبياء. لما الرب قال لإيليا كده في ملوك الاول 19، اذهب في طريقك راجعا وامسح إليشع ابن شفاط من آب المحولة نبيا عوضا عنك تمسحه. فكان دائما يمسح به الملوك ويمسح به الانبياء. 3، كان يمسح به الكهنة. كان لما كان يكمل 30 سنة في السن وهو بيتمسح، كان يجيب من دم الذبيحة على شحمة الأذن اليمنى وبهام اليد اليمنى وبهام الرجل اليمنى، وبعدين يجي بالدهن ده ويأمن المداخل بتاعته ويمسح به الكهنة. بس الحاجة الرابعة مهمة قوي دي، هناخد يعني تقديس أو تخصيص منها. قال له عايزك كمان تمسح به كل أواني الهيكل. يعني تجيب الطيب ده او الدهن ده وتيجي على كل الكؤوس والطؤوس والسكاكين والرفوش، كل حاجات جوه الهيكل، وتجيب دهن المسحة ده وتروح مسحها. يعني تمسح لي اواني الهيكل بالكامل. ايوه، يعني ايه برضه؟ يعني حضرتك عاملين يوم روحي في الكنيسة فهنعمل شركة، روح يا ابني هات لنا سكنتين وطبقين وكوبايتين من الهيكل ناكل وبعدين نغسلهم ونوديهم. ممنوع ممنوع، ده مخصص للرب. يعني مؤمن مخصص، يعني الغير الرب ممنوع اللمس. يعني هو ده مؤمن عليه دهن المسحة. فالرب قال له الاستخدامات في الاول لدهن المسحة، تعمل بيه وتعمل بيه وتعمل بيه، بس تخصص للاواني دي تبقى بتاعتي انا، ملك انا، مش مشاع، مش لكل هاب وداب يجي يرمي اللي معاه ويجي ياخد حتة. لا، ده يعني مؤمن مخصص للرب، يعني 100% 100%. الرب كان يكلم ابراهيم كده، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، واللي جاي مهم قوي، اسحاق، حط تحتها شرطتين 3 دي، اسحاق، وقدمه لي، مش قدمه لي ذبيحه، قدمه لي محرقه. تقول لي يا عم ما تتفلسفش، ايه ذبيحه ومحرقه؟ لا، الذبيحه كان مقدمها ياخد حته، والكاهن ياخد حته، وربنا ياخد حته. المحرقه سيدك ياخدها 100%، ولا جرام منها يطلع بره. فالرب النهاردة عايز المؤمن 100%. فده عمل التقديس في حياتي. يعني زمان وانا صغير لما كنت اقعد اصلي وعندي اخلاص لسه جاي للرب في ثانوي، وبعدين كنت اقعد اقول للرب انا كان متهيألي، كل ما اقول للرب ملاني بالروح القدس، انا كل متخيل وانا صغير انه ربنا ده عظيم وكبير وانا انا صغير. فلما اقول لربنا املاني فيروح مميل الاناء الكبير كده ويهز شوية فيدلدق شوية فيروح مالي الاناء الصغير. لما كبرت الرب قال انت فاهم
الملء بالروح غلط. قلت له ما ليه؟ قال الملء الحقيقي بالروح القدس مش كم أخذت أنت من الروح القدس، لكن كم أخذ الروح القدس فيك. فلما يحط إيده على

0: القلب ده ملء، لما يحط ايده على المشاعر ده ملء، لما يحط ايده على الذهن ده ملء، لما يحط ايده على العناية ده ملء، فيفضل لحد ما يمتلكني 100%. هذا هو الملء والامتلاك الكامل. يعني ايه مؤمن مخصص؟ يعني 100% للرب. وفي الحقيقة لحد ما نوصل ويحقق هدفه فينا ليكونوا مشابهين صورة ابنه. وفي الحقيقة يعني في تسالونيك الأولى 4:3 أنا بحب قوي قوي الآية دي، يقول لأن هذه هي إرادة الله. هذه إرادة الله. أمين عايز يعمل إرادة الله يرفع ايده معايا. إيه إرادة الله؟ القداستكم. إرادة الله من جهتنا ومشيئة الله من جهتنا هي قداستنا، وأن تمتنعوا عن الزنا. لما تقول الزنا دي تلاقي المؤمنين يتخضوا. يا أخويا الغالي، في زنا حرفي وفي أنواع كثيرة من الزنا محدش بيتكلم عنها. يعني مثلا في يعقوب 4:4 آية تخض كده لما يقول أيها الذنات والزواني. طبعا الآية صعبة جدا. أيها الذنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. ما هو ده زنا، ده نوع من الزنا، بس المؤمنين مش بيتكلموا عنه. تعرف المؤمن اللي ماسك في العالم وبيحب العالم يقول كده، يعني أنا متوقع، بس ده رأي الشخص مش بفرضه على حد. هتقول لي ايه؟ لما بولس بيقول في تيموثاوس 2:4-9 بيكلم كده تيموثاوس يقول له بادر أن تجيء إلي سريعا. ليه اجيلك بسرعه؟ قال له لوقا وحده معي، ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. انا اتوقع، ده راي الشخص برضو مش بفرضه على حد، ده توقعي، ان ديماس ده كان مؤمن. تقول لي ليه؟ اصل مستحيل بولس هياخد معاه شريك للخدمه يكون خاطي، صحيح ولا؟ مستحيل بولس هيجامل واحد ملوش اختبار حقيقي وياخده الخدمة. فخده للخدمة وطلع معاه للخدمة وراح وجه معاه وخدم معاه، بس جه وقت من الأوقات العالم عمل ايه؟ خده. في مؤمنين كان على حياتهم دعوة ورسالة رهيبة وهم جايين للأرض دي واتبلعوا.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11:00 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.
2: سلمت قلبي، خصصت حبي
0: يا رب.
2: قدم